الخاصه متى تمرسها الكاميرا البشا وليترالمن تنسى ليه تفضل لك تتكلم المنورتي دي هلتك كانت المود بوستر هلومت لي طفلو دو 97 منوتي دارو بي ايزي بريكفست معي كيرت غاليا بونجولي لك لفويس يدك كفشال بيز 100.2 دا لودن سبيرشال اتاك نقرا جاي من انت لندن بيت دي كانت I've been thinking about you هنقبلو برو ما كيتي تانست لسا other side of the world بونجوم

0: Well, that's 3 degrees. The Kisama, When Will I See You Again? فوق بيز 100.2 مياي كلير. وصلنا على الاخر تاع التنسيه تاع البروغرام تاعنا في المكان. As usual, نسبات نزوم لكم بريا صبيحه نافلي Tuesday morning. Not really the most ideal day of the week. Pero, hopefully. This might be easy. Come on, like a little bit more, better bit. Plus, at fatal is it this good al wat at tilatsia if a mek.
1: For great food and unforgettable views, visit La Nave in Aura, St. Paul's Bay. From breakfast and relaxed lunches to beautiful sunset dinners, La Nave brings you the flavours of the Mediterranean in the perfect seaside setting. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
2: The fashion world is back, and more ruthless than ever. Meryl Streep returns as Miranda Priestly.
3: I just love my job.
2: Now facing off against her former assistant turned rival.
3: And all I need to do is bide my time until you fail.
2: With reputations on the line, the battle for power has never been fiercer. The Devil Wears Prada, too. Get your tickets now at edencinemas.com.mt.
4: Planning a company event? At The Eden, you can book activities, private areas, and tailored food and drinks packages all under one roof. One venue, zero stress. Visit theeden.mt.
5: Bay Easy Weather.
0: خلصت التمبراتورة قدت ماركات 28 غراد سلسيوس لولا اللي عندها تطلع لما يديك تا 31 و ماتول الليل تنزل انقصة 22 غراد سلسيوس. أرو كاجة اليوم بس لنهوب حفنا الصيف قدني بايدا كارتي بالكام اتمور نوم وانك اتمور نوم مش هتنقض في الشمس بالكام اتنزل البحر الناس بات اكشلي قدني لقص بس نزلت نوم شين نايت قد ما نزلش نوم جس امور اخد اي البحر مور شدار بتاين برو تو بي اونست ما كونش هتنهوسني سيو وسبيتشايت الفايف تو منس لقط في الشمس ديتو جنرازي سويا then I had to go back in Boston hop his safe اما دواري نيهو تانيهو كلور importanti يك هات مورت الشمس specialment ورا الشور which is actually the best time ديهم جور بروتيزيوني مياك السامبلوك اي هنكمبلو Mr. Biggest صديني سما to be with you